سرنتا كي بنياني اتبنا كامبي من كاتشيرينا كي اكسن اكسن اتبنا كاحو تيكي بانحا هي سابقت اراكيناني كورسبونسال بنا كامبي تيك تاب تاسينا كي تيسكو ناسكا وكيسا وكمات يتبنا كاسا تيك انجس كابوني راكي خا هي لاتكو لاكناكا كورسبونسال بنا كاومي اتتخا هي واسام بي واي تابي سيني بخراكيني اتبنا كاتوكي هنيشان

وكامبيا خيتونا كامبي خلات كل كنا كسرنت بخي كيبونيان يتونا كخاست أكسن أكسن وتخي كيبوني ركبي خلات كل كنا ك هلو كم أنت حيواس برا ساحي واس بتش هلو كم يتي كي بس يساس مركاتيرنا كم كنا تخاست ماي ماي يتونا كوتخس كلكتي كوتوك يتي كي بس يني حيواس برا سا وقت أبوني ركبي خنيجا هلو كم أنت يتي نتاكي كنا سا يتي سيسكي